أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد.

ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء

كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له,

قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وإن من شيء

كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله لو لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم.

لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا ولا نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمته وكرمه من الآمنين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وعن عبدك وعن أهلك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات صلوات السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا أحد سلم قبل من شهرين فأذن الشيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نوفي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد يا ذا الرديث. ولك الحمد دائما ابدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال محمد وازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ما توجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. يا الله مohon sampaikan segala hajat kami, hajat di dunia dan hajat di akhirat. Hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami ke bawah dunia maha mulia berbukan Sri Baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Muizzaddin wa Daulah Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dan ke bawah dunia maha mulia berbukan Sri Baginda Raja Isteri pinggiran anak Azah Salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah kurniakan perlindungan kepada Baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa salim biladana wa biladal muslimina min a'daika wa a'daika ad-din wa salimna min jami'il hilali wal awbi'ah
wal afati wal badaya. Allahumma ja'al lana wal muslimina min kulli hammin faraja wa min kulli dayqin makhraja wa min kulli bala'in afiyah. Allahumma basyfi nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi dhalik wa ighfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin ya aziz ya alim ya rahim ya wahhab ya latif ya halim ya khabir. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.